الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا. الحشيشة اللي بيجيبه غير الحشيشة اللي في ايديا. ونستبح انا وانت

واغيس وريش كان ذا شوث خدمه أبري رود ونيث مزال تتشيش تقاني تسروح أدو غالن يمدو كان اسمي ساعتي بومبونين

سعود سوش مضي سمس ذي قوليه ولنيني كمزلوض ذي كربو سن تسكوليه رايك تورا في السيث تسكرو ضيابو هاد تنجاكي وثن تقشيشت وركع